أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر الله أكبر التحية المباركة السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد